0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: مع سكون الليل
2: وهدوء البشر
1: استمع
2: إلى راديو الرشيد.

0: سلامتك يا أبي، صوت سعالك لا ينقطع.
1: الحمد لله، يبدو أني أصبت بنزلة برد بسيطة.
0: شفاك الله يا أبي، أنا السبب، أبقيتك في الشرفة أمس إلى وقت متأخر.
1: لا تقولي هذا يا ابنتي، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هيا حتى لا أتأخر.
0: أتخرج وأنت بهذه الحالة؟
1: الأمر ليس خطيراً، سأكون بخير إن شاء الله.
0: لا يا أبي، أرجوك استرح، القضايا يمكن تأجيلها إلى الغد.
1: العداية المتأخرة يا ابنتي ظلم عاجل. هيا هيا ساعديني في ارتداء العباءة.
0: ما دمت مصراً أرجوك أن تنتبه لصحتك وتناول مشروبات دافئة قدر ما تستطيع.
1: سأفعل إن شاء الله.

0: صباح الخير يا قمر، كيف حالك اليوم؟ أنا أيضا أشعر بتعب بسيط. هل رحبت بالضيف الجديد ليل؟ لا يصح هذا، هيا بنا يا ليل.
1: أبي لا ترهق نفسك اليوم.
0: حاضر.
1: ولا تنسى المشروبات الدافئة.
0: حاضر.
1: ولا تنزع الدثار الصوف من حول رقبتك.
0: حاضر.
1: لا إله إلا الله،
0: سيدنا محمد عبد الله ورسوله. لقد استمعت إلى آرائكم جميعا. تؤجل القضية إلى جلسة الغد. شكرا لكم جميعا، تقبل الله منكم وأثابكم خيرا إن شاء الله.
2: لقد أوصى الطبيب بالراحة التامة يا سيدي.
3: تفضل يا حضرة القاضي، لم نأتي لإزعاجك، أردنا فقط الاطمئنان عليك.
4: شفاك الله يا سيدي، ألف سلامة لك يا حضرة القاضي. تفضلوا يا سادة. شكرا لكم. سأبقى أنا يا سيدي إذا ما احتجتني في شيء.
0: بل اذهب إلى زوجتك وأولادك يا زرزور، أنا بخير والحمد لله.
4: كيف أتركك يا سيدي؟ مستحيل.
0: اسمع ما أقوله لك، إذا احتاجتك في شيء سأرسل في طلبك.
4: رهن إشارتك في أي لحظة يا حضرة القاضي.
2: أرجوك يا سيدي أن ترتاح في سريرك وتتناول الدواء.
0: سأفعل إن شاء الله. هذا كثير يا سلمى، أشعر بالحر.
1: لابد من الدفء يا أبي حتى يخرج البرد منك.
0: أشكرك يا حبيبتي، هيا اذهبي لتنامي.
1: بل سأسهر على راحتك طوال الليل، وهذا حكم غير قابل للنقض.
0: أفوض أمري إلى الله.
1: بالشفاء إن شاء الله.
0: ما رأيك أن نكمل قصة امرأة فرعون؟
1: أخشى أن يتعبك الكلام.
0: على العكس، أنا أشعر بتحسن إذا ما تذكرت سيرة تلك المرأة الطيبة.
1: كما تحب يا أبي.
0: أين توقفنا في القصة؟
1: عندما عاد سيدنا موسى عليه السلام من أرض مدين ليقابل الفرعون الذي تربى في بيته ويدعوه إلى عبادة الله الواحد.

0: أؤكد لك يا أمي أن أخي موسى وصل بسلامة الله من أرض مدين وذهب مباشرة إلى قصر الفرعون.
1: كيف هذا؟ يذهب إلى الفرعون قبل أن يزور أمه؟
2: حدثني هارون أنه ذاهب مع موسى لدعوة الفرعون وقومه إلى دين الله، فلا يصح إذن أن يتأخر موسى عن أمر ربه.
1: معك حق في هذا. أتقول يدعو إلى دين الله؟ إذن بعث موسى نبيا وأصبحت أنا أم النبي؟
0: بل أنت أم لنبيين هما موسى وهارون.
1: كيف هذا؟
2: استأذن موسى من ربه أن يصطحب معه أخاه هارون ليشاركه في الدعوة ويشد من أزره.
1: وهل أجابه الله إلى طلبه؟
0: نعم يا أمي.
1: كيف عرفت يا ابنتي؟
0: كلم الله موسى تكليما.
1: آه يا فرحتي ويا عاقبة صبري، أصبحت أما لاثنين من أنبياء الله.
3: هل سينتظر الملك الإله طويلا؟
4: لا أدري يا مولاي، إن موسى لم يتأخر من قبل عن موعد له.
3: هذه علامة سيئة، كان يجب أن يبكر عن موعده ويظهر التذلل والضعف. ربما عفوت عنه أو خففت من الحكم عليه.
4: لقد وصل في موعده يا مولاي، لكنه واقف في الحديقة هناك.
3: ما الذي يؤخره عن الصعود إلى قاعة العرش؟
4: جلالة الملكة نزلت لتستقبله بنفسها.
3: إنها تعتبره مثل ابنها، لكن هذا لن يغير من الأمر شيئا. يجب أن يقدم من الاعتذار ما يكفي للعفو عنه.
1: ما حدث اليوم في قاعة عرش الفرعون أمر عجيب. لقد ألقى سيدي موسى عصاه فإذا هي الثعبان مبين.
0: هل أنت واثقة مما تقولين؟
1: رأيت الثعبان بنفسي يا مولاتي الأميرة، والكل كان يرتعد خوفا حتى عاد الثعبان إلى شكل العصا.
5: وما النور الذي خرج من القصر وملأ الفضاء من حولنا؟
1: لقد وضع سيدي موسى يده في جيبي فخرجت بيضاء تشع بهذا النور العجيب الذي رأيناه.
5: لست أشعر بالعجب،

0: أن الإيحاء يحتاج إلى تركيز ومجهود، ثم إن الحبال والعصي التي تأخذ شكل الثعابين غالية الثمن.
1: تحدث مباشرة، ماذا تريد؟
0: أريد فقط أن أطمئن إلى موضوع الأجر إذا كنا نحن الغالبين.
1: ستأخذون ما تطلبون من أجر، وفوق هذا سأقربكم مني.
2: الاجتماع غدا في الضحى مع أول ضوء للشمس.
0: أمرك.
1: إنها كارثة، لقد هزمني أمام الجميع. ماذا يقول الناس عنا؟
2: من يتحدث سنقطع لسانه.
1: هل نقطع ألسنة الناس جميعا؟
2: لقد بدأنا بتعذيب السحرة المارقين الذين خرجوا على عبادة الفرعون وآمنوا بموسى.
1: أريدهم أن يتعذبوا على الملأ، ليعلقوا على جذوع النخيل أمام أعين الجميع، ولتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.
2: مولاي، ليس السحرة فقط من أعلنوا إيمانهم بموسى.
1: ماذا تقصد؟
2: البعض يشيع عن جلالة الملكة أنها آمنت برب موسى.
1: هذا مستحيل، أنت تكذب.
2: أنا أنقل لمولاي ما سمعته فقط، وسأكون أسعد الناس إذا كان الخبر كاذبا.
3: نعم، آمنت برب موسى وهارون.
1: كيف تؤمنين بإله غيري؟
3: يا لك من مسكين، أما زلت تعتقد بأنك إله؟ كيف تخدع نفسك إلى هذا الحد؟
1: اصمتي يا آسيا، أنا لا أسمح لك.
3: أفق يا فرعون قبل أن يهلكك العناد والغرور. لقد رأى الناس الحقيقة وأدركوا الفارق بين المعجزة الإلهية وبين المكر والاحتيال.
1: كيف تجرؤين على مخاطبتي بهذه الطريقة؟ عودي فورا إلى طاعتي.
3: لم يعد هذا ممكنا، طاعة الله تقتضي أن يسير كل منا في طريق.
1: هل تتصورين الأمر سهلا؟ سأعذبك وألهب جسدك بالسياط حتى تعود إلى رشدك. أمامك فرصة أخيرة يا آسيا لتعود إلى صوابك.
3: لن أعود إلى الضلال والظلم بعد إذ هداني الله.
1: هيا أحضروا أكبر حجر في الجبل.
4: أرجوك يا أبي أن تعفو عن أمي.
1: اصمتي، وإلا قيدتك إلى جوارها.
4: أتوسل إليك يا أبي لأجل خاطري أنا.
1: توسلي إلي هي، فلو كانت تحبك لما قبلت أن تذلك وتذل أباك على الملأ.
4: أمي، أقبل الأرض بين يديك، عودي معي إلى قصرنا.
3: لم يعد هذا القصر بيتي يا بنيتي.
4: كيف يا أمي؟
3: إنها الحقيقة، لا يصح لمؤمنة أن تعيش في بيت كافر وطاغية.
4: وأين ستعيشين يا جلالة الملكة؟
3: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين.
1: ماذا تنتظرون؟ دعوا الحجر فوق صدرها.
3: آمنت برب موسى وهارون.
5: علينا أن نصبر ونتحمل حتى تصدر لنا أوامر نبي الله.
0: نحن قوم ضعفاء يا عموس، ولا طاقة لنا بتحدي الفرعون.
6: ألا تخجل من نفسك يا رجل؟ الملكة آسيا وهي امرأة تتحدى ظلم الطاغية وتظل في الخلاء تحت الشمس المحرقة أياما، وأنت لا طاقة لك.
7: من يريد أن يستمر في عبودية فرعون فليبقى معه.
8: لماذا لا يطلب موسى من ربه أن يخلصنا من فرعون وجنوده دون أن نتعب؟
6: ويحكم، إن المرأة التي عاشت في القصور طول حياتها تلبس الحرير والذهب، تتعب وتتعذب من أجل حريتكم، وأنتم لا تريدون أن تبذلوا أي مجهود.

0: إنني رجل كبير وأحتاج إلى الراحة.
1: خذني معك يا كالب، فظهري يؤلمني.
2: مسكينة تلك المرأة المجاهدة،
3: لعلها تكون أسعدنا حظا ونحن لا ندري.
4: آسيا أختي في الله، أفيقي.
5: أحضرت معي قربة ماء، هل أبلل شفتيك؟
6: شيء عجيب، لم أعد أشعر بالظمأ.
4: ليتنا نستطيع إزاحة الحجر.
5: الحمد لله على كل حال. موسى ابنك يا يوكابت، أليس كذلك؟
4: إنه ابننا سويا يا صاحبة الجلالة.
5: ليس على الأرض صاحبة جلالة إلا رب موسى وهارون، ما نحن إلا عبيد وإماء نرجو رحمته.
4: ونعم بالله، حاولي أن تزيحي الحجر معي يا كلثوم.
5: لا داعي لذلك، إنني ذاهبة

0: بوضوح، هل أستحق يا ربي هذا المكان الجميل؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن موسى رسول من الله.
1: لقد ماتت يا أمي.
2: هنيئا لك بيتك في الجنة أيتها المرأة الطيبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم.
1: هل حقا يا أبي رأت بيتها في الجنة؟
0: نعم يا سلمى، هذا ما جاء في الأثر النبوي الشريف.
1: وكيف يعذب الفرعون زوجته وأم ابنته إلى أن تموت؟
0: عندما يقترب كل طاغية من نهايته يؤتي أفعالا تؤكد على معدنه الخبيث وشره الشديد وعدم اهتمامه بأي شيء سوى ملكه وسلطانه.
1: يا لهم من حمقى، الملك لله وحده.
0: هذه هي عقيدة المؤمن، إن الملك كل الملك لله، وإن بيت الإنسان الحقيقي هو البيت الذي سيعيش فيه خالدا في الآخرة.
1: هذه المرة أنا التي أرجوك أن ترتاح، وغدا عندما تتحسن صحتك تحكي لي قصة جديدة.
0: اتفقنا يا حبيبتي، تصبحين على خير.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.
2: امدح السلوك للشخص تنمو الثقة للغرور. قل أحسنت في مشاركتك، لا أنت ذكي دائما. قال ابن خلدون: الطفل ينشأ على ما عوده مربيه. الكلمات تبني أو تهدم، فاختر ما تبني به.
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

لما أحب الخليل صارت له النار بردا وسلاما، ولما أحب الكليم انفلق له البحر، ولما أحب خاتمهم حن له الجذع وانشق له القمر. المحب عذابه عذب واستشهاده شهد، لأنه محب. أحبك لا تسأل لماذا، لأنني أحبك هذا الحب رأيي ومذهبي. بالحب يثور النائم من لحافه الدافئ وفراشه الوثير لصلاة الفجر، تدمع العين ويحزن القلب ولا يقال إلا ما يرضي الرب. الحب كالحرارة في التيار، يلمس الأسلاك فإذا النور، ويصل الأجسام فإذا الدفء، ويوم ينتهي الحب يقع الهجر والقطيعة في العالم، وسوء الظن والريبة في الأنفس، والانقباض والعبوس في الوجوه. يوم ينتهي الحب لا يفهم الطالب كلام معلمه العربي المبين، ولا تذعن المرأة لزوجها ولو سألها شربة ماء، ولا يحن الأب على ابنه ولو كان في شدق الأسد. يوم ينتهي الحب تهجر النحلة الزهر، والعصفور الروض، والحمام الغدير. يوم ينتهي الحب تقوم الحروب ويشتعل القتال، وتدمر القلاع وتدك الحصون، وتذهب الأنفس والأموال. ويوم ينتهي الحب تصبح الدنيا قاعا صفصفا، والوثائق صحفا فارغة، والبراهين أساطير، والمثل ترهات. لا حياة إلا بحب، لا بقاء إلا بحب.

إذا أحببت شممت عطر الزهر، ولمست لين الحرير، وذقت حلاوة العسل، ووجدت برد العافية، وحصلت أشرف العلوم، وعرفت أسرار الأشياء. وإذا كرهت صارت كل كلمة عندك جارحة، وكل تصرف مشبوه، وكل حركة مشكوكا فيها، وكل إحسان إساءة. المحب هجره وصال، وغضبه رضا، وخطيئته إحسان، وخطأه صواب. ويقبح من سواك الفعل عندي، وتفعله فيحسن منك ذاك. والرب عز وجل يحب أصنافا من العباد وأنواعا من الأعمال والأقوال والأحوال، فهو يحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب الصابرين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم.

أقرب ما تكون منه إذا سجدت، أسعد ما تكون إذا أخلصت، أشرح ما تكون إذا ذكرت، أرجى ما تكون إذا دعوت. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أوجد الماء أجاجا وعذبا، خلق النار منفعة وعذابا، أجرى الريح رخاء ودمارا، أنزل الحديد نفعا وبأسا، فتبارك الله أحسن الخالقين. الله إبداع وإتقان وعظمة وإحكام، حكمة ونظام، بديع السماوات والأرض، قائم على كل نفس بما كسبت، مطلع على كل خافية ولو صغرت، عليم بكل كائنة ولو دقت. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا

من العدل إلا أنت يا خير حاكم؟ من الحق إلا أنت؟ حقك أوجب. أفي الخلق خير كي يرجى صنيعهم، وما فيهم إلا ختول وأجرب. هم الضعف والخذلان والفقر والضنا، ولو حشدوا في النائبات وأجلبوا. وهم غاية التقصير والجهل والخطأ، وبرقهم يوم المخيلة خلبوا. ونحن قصدنا جاهكم ورحابكم لترضى، ولو أن البريّة تغضب.

الحمد لله عالم السر والجهر، الحمد لله عالي القهر والقدر، الحمد لله المتكفل بالأقوات، المدعو عند المدلهمات، المطلوب عند كشف الكربات، المرجو في الأزمات، الحمد لله دائم الإحسان، جزيل الخير والامتنان، حكيم الخلق والإتقان، إليه يصعد الثقلان، وعليه يتوكل الإنس والجان، ومنه يطعم الإنسان والحيوان. الحمد لله على كل نعمة أنعم بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل شيء صرفه، وكل مكروه كفاه، وكل حادث لطف فيه.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عمر.

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله والشكر لله، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة، منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك، ومنجيات أمرك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أنت الذي تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.

اللهم لعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى. اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. يا رب أنت وليي وأنت سيدي ومولاي، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكمل لي ديني واتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. يا رب يا رب.
1: يا رب.
2: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
1: يا رب.
2: برنامج من إخراج حسن عيد.

يدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو

أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صباح رباح والتميز نجاح الرشيد أفأم

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أفهم.
5: بعد ساعات من مكاشفة رئيس الوزراء الخاصة بأسباب تغيير سعر الصرف، قدمت كتل الإطار التنسيقي ورقة مقترحات للحكومة حول قرار التغيير. واقترح الإطار تخصيص جزء من عائدات رفع سعر الصرف لتمويل تعيين المزيد من الخريجين في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تمويل مشاريع زراعية وصناعية. كما تضمنت تخفيض أجور المؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة بنسبة 15% واعتماد سلة أسعار محمية للسلع الأساسية من الغذاء والدواء والإنشائية وغيرها. ويرى خبراء اقتصاد أن هذه المقترحات تكبل الحكومة مجددا بمزيد من الأعباء المالية التي يسعى رئيس الوزراء لتذليلها. حث إمام وخطيب جامع أبي حنيفة النعمان إلى اتخاذ تدابير وإجراءات لحماية ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة من تداعيات قرار خفض سعر الدينار مقابل الدولار، وللحد من عمليات المضاربة التي يقوم بها المضاربون من خلال شراء الدولار وبسعره الرسمي وبيعه بأسعار باهظة. أعلن النائب أحمد سالم السعدي حسم نحو 90% من الوزارات الشاغرة وبشكل نهائي، متوقعا التصويت على الوزارات المتبقية الأسبوع المقبل. وقال السعدي إن وزارة العمل حسمت لمحمد الموسوي من البصرة، والداخلية لياسر المالكي عن دولة القانون، والشباب والرياضة لصفاء الكناني، فيما آلت وزارة التعليم إلى حيدر بهاء عن دولة القانون. وأضاف أن محمد صاحب الدراجي سيتولى وزارة الذكاء الاصطناعي المزمع استحداثها، فيما يحظى نازا دوسكي مرشح الحزب الديمقراطي بمقبولية لتولي وزارة الإعمار، مع توقعات بشطر وزارة الثقافة والسياحة إلى وزارتين منفصلتين. أعلن مجلس القضاء الأعلى إلقاء القبض على مدير عام هيئة استثمار صلاح الدين بتهمة هدر المال العام. وأوضحت محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة إن عملية الاعتقال جاءت على خلفية خروقات في أحد المشاريع الاستثمارية بالمحافظة، مؤكدة تدوين أقوال المتهم وتوقيفه وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات لإكمال الإجراءات القانونية بحقه. أعلنت هيئة النزاهة الإطاحة بشبكة تضم 12 موظفا في مديرية تربية الرصافة الأولى بتهم الاحتيال على المواطنين ووعودهم بالتعيين مقابل مبالغ مالية فضلا عن التزوير. وأوضحت الهيئة أن الشبكة مارست هذه الأعمال منذ 20 الثاني 2025، وشملت تزوير أوليات تعيين وتنظيم عمليات صرف رواتب لموظفين من دون الالتزام بالدوام الرسمي، مشيرة إلى ضبط 7 متهمين وصدور أوامر قضائية بحق 5 آخرين لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن ترامب لن يسمح بملاحقة المواطنين الأمريكيين، وأن الإجراءات تستهدف تقييد التعاملات مع المحكمة وقطع مصادر تمويلها والحد من قدرتها على العمل ضد واشنطن. وحذر روبيو من أن أمريكا ستواصل جهودها لتفكيك المحكمة ما لم يتم كبح أنشطتها. من جانبها نددت المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، ووصفتها بأنها اعتداء على سيادة القانون والركائز الأساسية للنظام القانوني الدولي، معتبرة أنها تستهدف تعطيل عملها وترهيب الجهات المتعاونة معها. وأكدت المحكمة أنها لن تستسلم للضغوط، مشددة على مواصلة أداء مهامها رغم الإجراءات الأمريكية التي تهدد استقلاليتها وقدرتها على العمل.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

دخلك والهوى شمالي واللي هوا بقلبي شمالي ورف الموجود شمالي وبعدها البنت

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: بعد ساعات من مكاشفة رئيس الوزراء الخاصة بأسباب تغيير سعر الصرف، قدمت كتل الإطار التنسيقي ورقة مقترحات للحكومة حول قرار التغيير. واقترح الإطار تخصيص جزء من عائدات رفع سعر الصرف لتمويل تعيين المزيد من الخريجين في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تمويل مشاريع زراعية وصناعية. كما تضمنت تخفيض أجور المؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة بنسبة 15% واعتماد سلة أسعار محمية للسلع الأساسية من الغذاء والدواء والإنشائية وغيرها. ويرى خبراء اقتصاد أن هذه المقترحات

0: المهرجان.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: الراجعين.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: لإيصال المعلومة بشكل أفضل وتحبيبهم في الدرس والمعلم والمدرسة ولإضفاء التفاعل وإشراك التلاميذ في عملية التعلم، ابدأ الدرس بابتسامة هادئة والترحاب وإلقاء السلام والتحية، وتأكد من رد التحية لتتأكد من جهوزية التلاميذ لاستقبال المحتوى. عدم البقاء عند السبورة من بداية الدرس لنهايته، عليك أن تتجول في الغرفة الصفية، وعند البدء بالدرس لا تبقى واقفا عند السبورة وتعطي ظهرك لهم أثناء الكتابة حتى لا تكون لهم فرصة للمشاغبة والسرحان وعدم الانتباه للدرس. استخدم عينيك بشكل صحيح ولا تركز على الجالسين ببداية الغرفة الصفية، ووزع المشاركات بشكل متساو على كل التلاميذ. لا تضع يدك في جيبك واستخدم الكفين أثناء الشرح لإيصال الفكرة ولإضفاء الحماس في الغرفة الصفية، تحلى بالصبر في حل المشكلات مع الطالب العنيد أو الغير المهذب، ولا تتخذ العقاب البدني كوسيلة لحل المشكلات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: چاہیے.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب

0: الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5721. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
3: بعد ساعات من مكاشفة رئيس الوزراء الخاصة بأسباب تغيير سعر الصرف، قدمت كتل الإطار التنسيقي ورقة مقترحات للحكومة حول قرار التغيير. واقترح الإطار تخصيص جزء من عائدات رفع سعر الصرف لتمويل تعيين المزيد من الخريجين في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تمويل مشاريع زراعية وصناعية. كما تضمنت تخفيض أجور المؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة بنسبة 15% واعتماد سلة أسعار محمية للسلع الأساسية من الغذاء والدواء والإنشائية وغيرها. ويرى خبراء اقتصاد أن هذه المقترحات تكبل الحكومة مجددا بمزيد من الأعباء المالية التي يسعى رئيس الوزراء لتذليلها. حث إمام وخطيب جامع أبي حنيفة النعمان إلى اتخاذ تدابير وإجراءات لحماية ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة من تداعيات قرار خفض سعر الدينار مقابل الدولار، وللحد من عمليات المضاربة التي يقوم بها المضاربون من خلال شراء الدولار وبسعره الرسمي وبيعه بأسعار باهظة. أعلن النائب أحمد سالم الساعدي حسم نحو 90% من الوزارات الشاغرة وبشكل نهائي، متوقعا التصويت على الوزارات المتبقية الأسبوع المقبل. وقال السعدي إن وزارة العمل لا حسمت لمحمد الموسوي من البصرة، والداخلية لياسر المالكي عن دولة القانون، والشباب والرياضة لصفاء الكناني، فيما آلت وزارة التعليم إلى حيدر بهاء عن دولة القانون. وأضاف أن محمد صاحب الدراجي سيتولى وزارة الذكاء الاصطناعي المزمع استحداثها، فيما يحظى نازا دوسكي مرشح الحزب الديمقراطي بمقبولية لتولي وزارة الإعمار، مع توقعات بشطر وزارة الثقافة والسياحة إلى وزارتين منفصلتين. أعلن مجلس القضاء الأعلى إلقاء القبض على مدير عام هيئة استثمار صلاح الدين بتهمة هدر المال العام. وأوضحت محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة إن عملية الاعتقال جاءت على خلفية خروقات في أحد المشاريع الاستثمارية بالمحافظة، مؤكدة تدوين أقوال المتهم وتوقيفه وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات لإكمال الإجراءات القانونية بحقه. أعلنت هيئة النزاهة الإطاحة بشبكة تضم 12 موظفا في مديرية تربية الرصافة الأولى بتهم الاحتيال على المواطنين ووعودهم بالتعيين مقابل مبالغ مالية فضلا عن التزوير. وأوضحت الهيئة أن الشبكة مارست هذه الأعمال منذ تشرين الثاني 2025، وشملت تزوير أوليات تعيين وتنظيم عمليات صرف رواتب لموظفين من دون الالتزام بالدوام الرسمي، مشيرة إلى ضبط 7 متهمين وصدور أوامر قضائية بحق 5 آخرين لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن ترامب لن يسمح بملاحقة المواطنين الأمريكيين، وأن الإجراءات تستهدف تقييد التعاملات مع المحكمة وقطع مصادر تمويلها والحد من قدرتها على العمل ضد واشنطن. وحذر روبيو من أن أمريكا ستواصل جهودها لتفكيك المحكمة ما لم يتم كبح أنشطتها. من جانبها نددت المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، ووصفتها بأنها اعتداء على سيادة القانون والركائز الأساسية للنظام القانوني الدولي، معتبرة أنها تستهدف تعطيل عملها وترهيب الجهات المتعاونة معه. وأكدت المحكمة أنها لن تستسلم للضغوط، مشددة على مواصلة أداء مهامها رغم الإجراءات الأمريكية التي تهدد استقلاليتها وقدرتها على العمل.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: إذا صادفت أحد تعرفه وأنت في الشارع فاكتفي بنظرة أو ابتسامة أو سلم عليه وصافحه سريعا، ولا تتباحث في الأمور الهامة والطويلة والمعاتبة والمناقشة، فقد يكون مشغولا أو على عجلة من أمره، بل حدد معه موعدا لتلتقي به لاحقا.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: المراجعه.
1: انها 12 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
5: أجمل الأغاني العربية. أجمل الأغاني الخليجية.
6: جنبت العشق والشوق ذلي وخربط أحوالي.
5: العراقية

الجديد في الرشيد تبحث عن المفيد وتقرب البعيد الرشيد

0: المتهم وتوقيفه وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات لإكمال الإجراءات القانونية بحقه. أعلنت هيئة النزاهة الإطاحة بشبكة تضم 12 موظفا في مديرية تربية الرصافة الأولى بتهم الاحتيال على المواطنين ووعودهم بالتعيين مقابل مبالغ مالية فضلا عن التزوير. وأوضحت الهيئة أن الشبكة مارست هذه الأعمال منذ تشرين الثاني 2025، وشملت تزوير أوليات تعيين وتنظيم عمليات صرف رواتب لموظفين من دون الالتزام بالدوام الرسمي، مشيرة إلى ضبط 7 متهمين وصدور أوامر قضائية بحق 5 آخرين لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن ترامب لن يسمح بملاحقة المواطنين الأمريكيين، وأن الإجراءات تستهدف تقييد التعاملات مع المحكمة وقطع مصادر تمويلها والحد من قدرتها على العمل ضد واشنطن. وحذر روبيو من أن أمريكا ستواصل جهودها لتفكيك المحكمة ما لم يتم كبح أنشطتها. من جانبها نددت المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، ووصفتها بأنها اعتداء على سيادة القانون والركائز الأساسية للنظام القانوني الدولي، معتبرة أنها تستهدف تعطيل عملها وترهيب الجهات المتعاونة معها. وأكدت المحكمة أنها لن تستسلم للضغوط، مشددة على مواصلة أداء مهامها رغم الإجراءات الأمريكية التي تهدد استقلاليتها وقدرتها على العمل.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: اسمعوا
1: كل أغانينا،
0: كل أغنياتي،
2: الفنان نواس أمور،
1: الفنان أحمد الحال، الفنان بكر رافع،
0: على إذاعة الرشيد FM، أخوكم الفنان عمر خالد،
1: أخوكم الفنان أحمد إسماعيل،
3: الفنان قاسم السلطان،
4: تيسير السفير،
5: هيبة البدر،
6: أوراس ستار،
7: جلال خورشي،
8: صباح محمود،
9: عادل المختار، علي
10: بشرح، محمد عبد الجبار.
11: اسمعوا كل أغنياتي من إذاعة الرشيد مروة أحمد،
12: ياسر عبد الوهاب،
13: أخوكم نور تيم،
14: مرحبا بكم، تسمعوا كل أغاني الجديدة، كل أخبار الجديدة، ما يكون جلّا تسمعوا على إذاعة الرشيد FM، بس كان مش علي معكم حتى نشوف.

بتواصلكم نتميز، نتميز. بمحبتكم نرتقي، نرتقي. الرشيد FM.

0: تحلى من عيونك شفت عيوننا والله ما تحلى من عيونك شفت عيوننا والله.
1: في أعماق البحار تجدوني،
2: في أعماق البحار تجدوني،
1: وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد أف أم.

خورشید اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

0: الشتاء والآخر من الرشيد فأم.
1: لا تفقد أعصابك أثناء التعامل مع شخص منافق، وحافظ على هدوئك ولا تشاركه في حديثه، واتبع سياسة التجاهل، واختصر الوقت الذي تقضيه معه، ولا تتحدث معه على انفراد في أي موضوع، واختلق عذرا للابتعاد عنه، وتجنب الخروج معه في نزهة أو زيارة لمكان ما. وإن اضطر الأمر وامتلكت الرغبة بالمواجهة، واجهه لوضع حد لنفاقه، وبين له مدى أخلاقك وسلوكك الجيد ورفضك لحديثه. وإن لم تصل لنتيجة معه فلا تستغرب، فقد يكون غير قادر على رؤية سلبياته ونفاقه، وغير معترف بما تصفه به أنت
0: والآخر من الرشيد فأم.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد.

0: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
4: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها،

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: بعد ساعات من مكاشفة رئيس الوزراء الخاصة بأسباب تغيير سعر الصرف، قدمت كتل الإطار التنسيقي ورقة مقترحات للحكومة حول قرار التغيير. واقترح الإطار تخصيص جزء من عائدات رفع سعر الصرف لتمويل تعيين المزيد من الخريجين في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تمويل مشاريع زراعية.

0: وصناعية، كما تضمنت تخفيض أجور المؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة بنسبة 15% واعتماد سلة أسعار محمية للسلع الأساسية من الغذاء والدواء والإنشائية وغيرها. ويرى خبراء اقتصاد أن هذه المقترحات تكبل الحكومة مجددا بمزيد من الأعباء المالية التي يسعى رئيس الوزراء لتذليلها. حث إمام وخطيب جامع أبي حنيفة النعمان إلى اتخاذ تدابير وإجراءات لحماية ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة من تداعيات قرار خفض سعر الدينار مقابل الدولار، وللحد من عمليات المضاربة التي يقوم بها المضاربون من خلال شراء الدولار وبسعره الرسمي وبيعه بأسعار باهظة. أعلن النائب أحمد سالم الساعدي حسم نحو 90% من الوزارات الشاغرة وبشكل نهائي، متوقعا التصويت على الوزارات المتبقية الأسبوع المقبل. وقال السعدي إن وزارة العمل حسمت لمحمد الموسوي من البصرة، والداخلية لياسر المالكي عن دولة القانون، والشباب والرياضة لصفاء الكناني، فيما آلت وزارة التعليم إلى حيدر بهاء عن دولة القانون. وأضاف أن محمد صاحب الدراجي سيتولى وزارة الذكاء الاصطناعي المزمع استحداثها، فيما يحظى نازا دوسكي مرشح الحزب الديمقراطي بمقبولية لتولي وزارة الإعمار، مع توقعات بشطر وزارة الثقافة والسياحة إلى وزارتين منفصلتين. أعلن مجلس القضاء الأعلى إلقاء القبض على مدير عام هيئة استثمار صلاح الدين بتهمة هدر المال العام. وأوضحت محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة إن عملية الاعتقال جاءت على خلفية خروقات في أحد المشاريع الاستثمارية بالمحافظة، مؤكدة تدوين أقوال المتهم وتوقيفه وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات لإكمال الإجراءات القانونية بحقه. أعلنت هيئة النزاهة الإطاحة بشبكة تضم 12 موظفا في مديرية تربية الرصافة الأولى بتهم الاحتيال على المواطنين ووعودهم بالتعيين مقابل مبالغ مالية فضلا عن التزوير. وأوضحت الهيئة أن الشبكة مارست هذه الأعمال منذ تشرين الثاني 2025، وشملت تزوير أوليات تعيين وتنظيم عمليات صرف رواتب لموظفين من دون الالتزام بالدوام الرسمي، مشيرة إلى ضبط 7 متهمين وصدور أوامر قضائية بحق 5 آخرين لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن ترامب لن يسمح بملاحقة المواطنين الأمريكيين، وأن الإجراءات تستهدف تقييد التعاملات مع المحكمة وقطع مصادر تمويلها والحد من قدرتها على العمل ضد واشنطن. وحذر روبيو من أن أمريكا ستواصل جهودها لتفكيك المحكمة ما لم يتم كبح أنشطتها. من جانبها نددت المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، ووصفتها بأنها اعتداء على سيادة القانون والركائز الأساسية للنظام القانوني الدولي، معتبرة أنها تستهدف تعطيل عملها وترهيب الجهات المتعاونة معها. وأكدت المحكمة أنها لن تستسلم للضغوط، مشددة على مواصلة أداء مهامها رغم الإجراءات الأمريكية التي تهدد استقلاليتها وقدرتها على العمل.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: يبدأ والآخر من الرشيد فأم.
1: عند الدخول لغرفة قياس الملابس في الأماكن التجارية فلا بد من تعليق الملابس ولا تلقيها على الأرض ولا تتركها مقلوبة ولا تتعامل معها بشكل غير لائق، وانظر على أرقام المقاسات على الملابس قبل قياسها، وعامل قطع الملابس كما تعامل أغراضك الثمينة في المنزل. وإذا لم يعجبك شيء لا تترك الملابس معلقة بغرفة القياس، احضرها معك للعاملين بالمكان مع شكرهم على تعبهم معك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: فريدة أنت،
1: فريدة أنت،
0: لا تشبهين أحدا،
1: لا تشبهين أحدا، لا تشبهين أحدا.
0: الرشيد FM.

موجة مسموعة تمتد عبر الأثير لتداعب شغاف القلوب. الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: امتنع عن التدخين في الأماكن التي يتواجد بها أطفال أو حوامل أو مراهقين، ولا تقبل على التدخين أثناء الحديث إلى كبار السن، وتجنب التدخين في الأماكن المغلقة والمزدحمة والمطاعم ووسائل النقل العامة. وإذا كنت تزور أحد الأصدقاء أو الأقارب في منزله، فعليك الاستئذان أولا قبل الإقبال على إشعال السيجارة، واحرص ألا تقوم بإزعاج أحد بدخان سجائرك. وعند التحدث مع أحد أثناء تدخينك، فعليك أن تراعي نفس دخان السجائر بعيدا.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: ابتعد عن المبالغة في إظهار نفسك بشكل مثالي أمام الآخرين، ولا تتظاهر بصفات لا تمتلكها، وتصرف على طبيعتك ولا تتباهى بما لديك، ودع أعمالك تتحدث عن نفسها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هذا جبت منين ما حد يشبه وصافك قلبي كان ميت كان عاش ب

0: حاجه.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: بعد ساعات من مكاشفة رئيس الوزراء الخاصة بأسباب تغيير سعر الصرف، قدمت كتل الإطار التنسيقي ورقة مقترحات للحكومة حول قرار التغيير. واقترح الإطار تخصيص جزء من عائدات رفع سعر الصرف لتمويل تعيين المزيد من الخريجين في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تمويل مشاريع زراعية وصناعية. كما تضمنت تخفيض أجور المؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة بنسبة 15% واعتماد سلة أسعار محمية للسلع الأساسية من الغذاء والدواء والإنشائية وغيرها. ويرى خبراء اقتصاد أن هذه المقترحات تكبل الحكومة مجددا بمزيد من الأعباء المالية التي يسعى رئيس الوزراء لتذليلها. حث إمام وخطيب جامع أبي حنيفة النعمان إلى اتخاذ تدابير وإجراءات لحماية ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة من تداعيات قرار خفض سعر الدينار مقابل الدولار، وللحد من عمليات المضاربة التي يقوم بها المضاربون من خلال شراء الدولار وبسعره الرسمي وبيعه بأسعار باهظة. أعلن النائب أحمد سالم الساعدي حسم نحو 90% من الوزارات الشاغرة وبشكل نهائي، متوقعا التصويت على الوزارات المتبقية الأسبوع المقبل. وقال السعدي إن وزارة العمل حسمت لمحمد الموسوي من البصرة، والداخلية لياسر المالكي عن دولة القانون، والشباب والرياضة لصفاء الكناني، فيما آلت وزارة التعليم إلى حيدر بهاء عن دولة القانون. وأضاف أن محمد صاحب الدراجي سيتولى وزارة الذكاء الاصطناعي المزمع استحداثها، فيما يحظى نازا دوسكي مرشح الحزب الديمقراطي بمقبولية لتولي وزارة الإعمار، مع توقعات بشطر وزارة الثقافة والسياحة إلى وزارتين منفصلتين. أعلن مجلس القضاء الأعلى إلقاء القبض على مدير عام هيئة استثمار صلاح الدين بتهمة هدر المال العام. وأوضحت محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة إن عملية الاعتقال جاءت على خلفية خروقات في أحد المشاريع الاستثمارية بالمحافظة، مؤكدة تدوين أقوال المتهم وتوقيفه وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات لإكمال الإجراءات القانونية بحقه. أعلنت هيئة النزاهة الإطاحة بشبكة تضم 2

0: الشتاء والآخر من الرشيد فأم.
1: إذا لاحظت كذب أحدهم عليك فاحذر عند التعامل معه، ولا تحاول أن تتقمص شخصيته ومجاراته بكلامه حتى ولو بدافع اللطف أو المزاح، لأنك ستجعله يتمادى بكذبه، وعليك بتغيير الموضوع حتى لا يفهم بأنه قد أقنعك بكذبه. وإذا تمادى وتحدث بالباطل عن شخص ما أو أمر ما، فيجب إيقافه فوراً

0: نصائح تربوية
1: من الرشيد أف أم.
2: التربية تبدأ من الصغر، فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم.
2: إذاعة الرشيد تقدم.
3: 1500 سنة، هذا ما بين موسى وعيسى عليهم السلام. قرون طويلة، ممالك قامت وأخرى سقطت، أنبياء جاءوا وذهبوا، لكن شيئا واحدا بقي ثابتا: التوراة.

داود، سليمان، أيوب، يونس، زكريا، يحيى، كلهم أنبياء عليهم السلام. لكن هل جاء أي منهم بشريعة جديدة؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. تسوسهم، تقودهم، تحكمهم بماذا؟ بالتوراة. داود عليه السلام أوتي الزبور 150 سورة، لكن ماذا كان فيه؟ قال القرطبي رحمه الله تعالى: ليس فيه حكم ولا حلال ولا حرام، وإنما هي حكم ومواعظ. وقال قتادة رحمه الله: تحميد وتمجيد، ليس فيه فرائض ولا حدود. هذا ما كان في الزبور. الزبور لم يكن شريعة. داود عليه السلام كان يقرأ والجبال تؤوب معه، تردد معه، الطير في السماء تسبح معه، لكنه حين يقضي بين الناس يقضي بالتوراة. ثم جاء عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل. هل جاء بشريعة جديدة تلغي التوراة؟

وموعظة للمتقين. الإنجيل لم يلغي التوراة بل صدق التوراة وأضاف إليها الموعظة والتذكير، لكنه أضاف شيئا آخر.

عليكم لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. تعديلات يسيرة وتخفيف من الله عز وجل ورحمة. قال ابن عطية رحمه الله عز وجل: رسالة عيسى عليه السلام كانت إلى بني إسرائيل مبينا حكم التوراة وناديا إلى العمل بها ومحللا أشياء مما حرم فيها. عيسى لم يأتي ليهدم، جاء ليذكر ويصلح ويخفف. 1500 سنة والتوراة هي المرجع. لكن هنا سؤال: كل هذا الوحي نزل، فلماذا احتاج العالم إلى القرآن؟

الجواب؟ لأن الكتب نزلت، لكن كيف استقبلها الناس؟ هل آمنوا بها كلها؟ أم انتقوا ما يناسبهم؟ هل حفظوها كما أنزلت؟ أم حرفوا وبدلوا؟ قصة الوحي ليست قصة إنزال فقط، بل قصة استقبال. وفي استقبال من قبلنا عبرة لنا.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: إذا حاول أحد ما التحرش بك فابدأي بإخباره أنك لا تحبين هذا السلوك وأن ما يفعله غير لائق وأمريه بالتوقف، وإذا لم يتوقف عن مضايقتك هاجمي سلوكه ولا تتعاطفي معه، وإذا استمر في سلوكه الغير المرغوب فاتخذ التدابير والخطوات اللازمة لإيقافه.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: شطر وزارة الثقافة والسياحة إلى وزارتين منفصلتين. أعلن مجلس القضاء الأعلى إلقاء القبض على مدير عام هيئة استثمار صلاح الدين بتهمة هدر المال العام. وأوضحت محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة إن عملية الاعتقال جاءت على خلفية خروقات في أحد المشاريع الاستثمارية بالمحافظة، مؤكدة تدوين أقوال المتهم وتوقيفه وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات لإكمال الإجراءات القانونية بحقه. أعلنت هيئة النزاهة الإطاحة بشبكة تضم 12 موظفا في مديرية تربية الرصافة الأولى بتهم الاحتيال على المواطنين ووعودهم بالتعيين مقابل مبالغ مالية فضلا عن التزوير. وأوضحت الهيئة أن الشبكة مارست هذه الأعمال منذ تشرين الثاني 2025، وشملت تزوير أوليات تعيين وتنظيم عمليات صرف رواتب لموظفين من دون الالتزام بالدوام الرسمي، مشيرة إلى ضبط 7 متهمين وصدور أوامر قضائية بحق 5 آخرين لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن ترامب لن يسمح بملاحقة المواطنين الأمريكيين، وأن الإجراءات تستهدف تقييد التعاملات مع المحكمة وقطع مصادر تمويلها والحد من قدرتها على العمل ضد واشنطن. وحذر روبيو من أن أمريكا ستواصل جهودها لتفكيك المحكمة ما لم يتم كبح أنشطتها. من جانبها نددت المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، ووصفتها بأنها اعتداء على سيادة القانون والركائز الأساسية للنظام القانوني الدولي، معتبرة أنها تستهدف تعطيل عملها وترهيب الجهات المتعاونة معه. وأكدت المحكمة أنها لن تستسلم للضغوط، مشددة على مواصلة أداء مهامها رغم الإجراءات الأمريكية التي تهدد استقلاليتها وقدرتها على العمل.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: الموت والآخر من الرشيد FM.
1: أثناء التثاؤب ضم فمك ما استطعت حسب طاقتك، وإذا لم تستطع إبقاء فمك مغلقا فضع يدك على فمك أو استخدم المنديل ولا تبقي فمك مفتوحا وكأنك سبع يريد التهام فريسته، واخفض صوتك واحفظ لسانك ولا تتكلم بشيء حتى ينتهي التثاؤب، وإذا تكرر الأمر معك استأذن لغسل الوجه بالماء.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: اجعل بيتك موطنا للحوار لا ساحة للأوامر. التربية ليست فرضا بل شراكة في الفهم. قال الشافعي: ما نظرت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه. الحوار يفتح الأبواب والصراخ يغلقها.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
0: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: اعطي لوالديك قيمتهما وابرز مكانتهما الرفيعة دائما. ابتسم أمامهما وامنحهما المزيد من الاهتمام. استمع إلى حديثهما باهتمام واخفض صوتك أثناء الحديث معهما ولبي طلبهما دون تأخير. واقضي المزيد من الوقت معهما. وعند زيارتهما من المهم البعد عن إتعابهما في تجهيز وتحضير شيء ما. ومن المهم للغاية الرد على مكالمتهما على الفور وعدم تأجيل ذلك. وفي حال السير معهما من المهم أن يتقدما عليك. أما في حال إذا كانت صحتهما ليست على ما يرام فافتح لهما الطريق للسير دون تعثر.
0: أنت والآخر من الرشيد FM. أنت والآخر من الرشيد FM.
1: لا تفقد أعصابك أثناء التعامل مع شخص منافق، وحافظ على هدوئك ولا تشاركه في حديثه، واتبع سياسة التجاهل، واختصر الوقت الذي تقضيه معه، ولا تتحدث معه على انفراد في أي موضوع، واختلق عذرا للابتعاد عنه، وتجنب الخروج معه في نزهة أو زيارة لمكان ما. وإن اضطر الأمر وامتلكت الرغبة بالمواجهة واجهه لوضع حد لنفاقه، وبين له مدى أخلاقك وسلوكك الجيد ورفضك لحديثه. وإن لم تصل لنتيجة معه فلا تستغرب، فقد يكون غير قادر على رؤية سلبياته ونفاقه وغير معترف بما تصفه به أنت.
0: أنت والآخر من الرشيد FM. والآخر من الرشيد FM.
1: افصل بين عملك وعلاقاتك الشخصية في بيئة عملك. في الوقت الخاص بالعمل هو ليس وقتك الشخصي، ولكن هو وقت لدائرتك ولمؤسستك. واحرص على أن يكون زميلك زميلا فقط وليس صديقك في العمل. وحافظ على أسرارك وعلى حياتك الشخصية ولا تجعلها مشاعا للآخرين، حفاظا عليك وعلى عملك وعلى استقرارك المهني وعلى نجاحك أيضا. واحرص على عدم قول ما تسمع ولا تنقل الأخبار من شخص إلى آخر. وإذا اختلفت مع زميلك فلا ترفع صوتك ولا تتلفظ بألفاظ غير مهذبة، ولا تدخل لمكتب أحدهم دون استئذان أو بدون إلقاء التحية، ولا تتعامل مع أحد في محيط عملك بمودة زائدة.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: رشيد.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
0: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: بعد ساعات من مكاشفة رئيس الوزراء الخاصة بأسباب تغيير سعر الصرف، قدمت كتل الإطار التنسيقي ورقة مقترحات للحكومة حول قرار التغيير. واقترح الإطار تخصيص جزء من عائدات رفع سعر الصرف لتمويل تعيين المزيد من الخريجين في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تمويل مشاريع زراعية وصناعية. كما تضمنت تخفيض أجور المؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة بنسبة 15% واعتماد سلة أسعار محمية للسلع الأساسية من الغذاء والدواء والإنشائية وغيرها. ويرى خبراء اقتصاد أن هذه المقترحات تكبل الحكومة مجددا بمزيد من الأعباء المالية التي يسعى رئيس الوزراء لتذليلها. حث إمام وخطيب جامع أبي حنيفة النعمان إلى اتخاذ تدابير وإجراءات لحماية ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة من تداعيات قرار خفض سعر الدينار مقابل الدولار، وللحد من عمليات المضاربة التي يقوم بها المضاربون من خلال شراء الدولار وبسعره الرسمي وبيعه بأسعار باهظة. أعلن النائب أحمد سالم الساعدي حسم نحو 90% من الوزارات الشاغرة وبشكل نهائي، متوقعا التصويت على الوزارات المتبقية الأسبوع المقبل. وقال السعدي إن وزارة العمل لا حسمت لمحمد الموسوي من البصرة، والداخلية لياسر المالكي عن دولة القانون، والشباب والرياضة لصفاء الكناني، فيما آلت وزارة التعليم إلى حيدر بهاء عن دولة القانون. وأضاف أن محمد صاحب الدراجي سيتولى وزارة الذكاء الاصطناعي المزمع استحداثها، فيما يحظى نازا دوسكي مرشح الحزب الديمقراطي بمقبولية لتولي وزارة الإعمار، مع توقعات بشطر وزارة الثقافة والسياحة إلى وزارتين منفصلتين. أعلن مجلس القضاء الأعلى إلقاء القبض على مدير عام هيئة استثمار صلاح الدين بتهمة هدر المال العام. وأوضحت محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة إن عملية الاعتقال جاءت على خلفية خروقات في أحد المشاريع الاستثمارية بالمحافظة، مؤكدة تدوين أقوال المتهم وتوقيفه وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات لإكمال الإجراءات القانونية بحقه. أعلنت هيئة النزاهة الإطاحة بشبكة تضم 12 موظفا في مديرية تربية الرصافة الأولى بتهم الاحتيال على المواطنين ووعودهم بالتعيين مقابل مبالغ مالية فضلا عن التزوير. وأوضحت الهيئة أن الشبكة مارست هذه الأعمال منذ تشرين الثاني 2025، وشملت تزوير أوليات تعيين وتنظيم عمليات صرف رواتب لموظفين من دون الالتزام بالدوام الرسمي، مشيرة إلى ضبط 7 متهمين وصدور أوامر قضائية بحق 5 آخرين لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن ترامب لن يسمح بملاحقة المواطنين الأمريكيين، وأن الإجراءات تستهدف تقييد التعاملات مع المحكمة وقطع مصادر تمويلها والحد من قدرتها على العمل ضد واشنطن. وحذر روبيو من أن أمريكا ستواصل جهودها لتفكيك المحكمة ما لم يتم كبح أنشطتها. من جانبها نددت المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، ووصفتها بأنها اعتداء على سيادة القانون والركائز الأساسية للنظام القانوني الدولي، معتبرة أنها تستهدف تعطيل عملها وترهيب الجهات المتعاونة معها. وأكدت المحكمة أنها لن تستسلم للضغوط، مشددة على مواصلة أداء مهامها رغم الإجراءات الأمريكية التي تهدد استقلاليتها وقدرتها على العمل.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: استخدام طفاية الحريق من الأمور البالغة الأهمية في حياتك، لأنه يساهم في إنقاذ حياتك وحياة الآخرين. ولاستخدام طفاية الحريق عليك بسحب مسمار الأمان الموجود عليها وتصويب الخرطوم نحو قاعدة النار والضغط على مقبض الطفاية بقوة وبطء، ثم تحريك الخرطوم بحركات أفقية تغطي قاعدة النار بشكل كامل.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: أجمل الأغاني العربية. أجمل الأغاني الخليجية.
1: جمدة العشق والشوق ذلي وخربط أحوال.
0: العراقية.

0: مراجعين. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: 그래 그래 오라지.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم استعد لحياته.

0: أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-035-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: إذا أخطأت العاملة في عملها أو قصرت في الخدمة المطلوبة منها فعليك أن تتحدث إليها برفق مع تأنيبها بأدب وتجنب إرهاقها بطلبات لا تنتهي، ولا تستخدم الكلمات الجارحة في التخاطب معها، واحترم حقها في الإجازة واعتني بها عند المرض وإطعامها بعيدا عن أي إهانة، واحرص على إيفائها حقوقها في الوقت المحدد، وعند المنادات خاطبها باستعمال اسمها وليس لقبا مهينا أو غير لائق.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: لتحافظي على نفسك وعلى أسرتك وممتلكاتك، لا تترك الزيت على الموقد لفترة طويلة، وانتبهي لأول إشارة من إشارات تدخينه، ولا تترك المقلاة أو الوعاء المحتوي على الزيت دون مراقبة، مع ضرورة إبعاد الأطفال عن الموقد. وفي حال حدوث حريق بسبب الزيت، ينبغي إطفاء الموقد على وجه السرعة مع تغطية الوعاء أو المقلاة بغطاء مقاوم للحريق، وتوخي الحذر عند القيام بذلك تجنبا للإصابة بحروق. وفي حال خروج لهب من الغطاء، استخدمي مطفأة الحريق مع ضرورة الاتصال بخدمة الدفاع المدني، وتجنبي إطفاء الدهون أو الزيوت بواسطة الماء.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: محمولة متصلة وافصل مصدر الكهرباء في حالة التوقف عن استخدام أي جهاز كهربائي، وعند ملاحظة انبعاث رائحة حريق أو تصاعد أدخنة أو صدور شرارة من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية فيجب فصل التيار الكهربائي فورا واللجوء إلى فني صيانة متخصص في الكهرباء لإصلاح العطل. وضع الأجهزة في مكان بعيد عن الأقمشة مثل الستائر وغيرها، واطفئ الأجهزة غير الضرورية لتخفيف عبء الضغط على المصدر الكهربائي. وعند القيام بالأعمال المنزلية التي تتطلب استخدام المياه مثل الغسيل وشطف الأسطح، تأكد من فصل أي مصدر كهربائي.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
0: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة ليكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
3: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أفهم.
4: بعد ساعات من مكاشفة رئيس الوزراء الخاصة بأسباب تغيير سعر الصرف، قدمت كتل الإطار التنسيقي ورقة مقترحات للحكومة حول قرار التغيير. واقترح الإطار تخصيص جزء من عائدات رفع سعر الصرف لتمويل تعيين المزيد من الخريجين في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تمويل مشاريع زراعية وصناعية. كما تضمنت تخفيض أجور المؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة بنسبة 15% واعتماد سلة أسعار محمية للسلع الأساسية من الغذاء والدواء والإنشائية وغيرها. ويرى خبراء اقتصاد أن هذه المقترحات تكبل الحكومة مجددا بمزيد من الأعباء المالية التي يسعى رئيس الوزراء لتذليلها. حث إمام وخطيب جامع أبي حنيفة النعمان إلى اتخاذ تدابير وإجراءات لحماية ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة من تداعيات قرار خفض سعر الدينار مقابل الدولار، وللحد من عمليات التي يقوم بها المضاربون من خلال شراء الدولار وبسعره الرسمي وبيعه بأسعار باهظة. أعلن النائب أحمد سالم الساعدي حسم نحو 90% من الوزارات الشاغرة وبشكل نهائي، متوقعا التصويت على الوزارات المتبقية الأسبوع المقبل. وقال الساعدي إن وزارة العمل لا حسمت لمحمد الموسوي من البصرة، والداخلية لياسر المالكي عن دولة

0: غلط.
1: حملوا تطبيق راديو رشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو رشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: لا يجب أن يؤثر حبك للعلكة على مظهرك العام. احرص على عدم مضغ العلكة في الأماكن والمناسبات العامة وأماكن العمل والزيارات، ولا تصدر أي صوت أثناء مضغها، خصوصا لدى وجودك مع الآخرين. واغلق فمك أثناء المضغ، ولا تنفخ العلكة لصنع بالونة أو تعبث بها بأصابعك. وإذا اضطررت للحديث في أثناء مضغه، يجب التخلص منه أولا، فمن غير اللائق أن تظهر العلكة داخل الفم في أثناء الحديث. كما أن الكلمات تبدو مختلفة بوجوده، وعند التخلص منها ضعها في منديل وارمها في سلة المهملات، واحذر من بصقها أو رميها في الطريق أو تركها على طبق أو طاولة.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: بعد ساعات من مكاشفة رئيس الوزراء الخاصة بأسباب تغيير سعر الصرف، قدمت كتل الإطار التنسيقي ورقة مقترحات للحكومة حول قرار التغيير. واقترح الإطار تخصيص جزء من عائدات رفع سعر الصرف لتمويل تعيين المزيد من الخريجين في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تمويل مشاريع زراعية وصناعية. كما تضمنت تخفيض أجور المؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة بنسبة 15% واعتماد سلة أسعار محمية للسلع الأساسية من الغذاء والدواء والإنشائية وغيرها. ويرى خبراء اقتصاد أن هذه المقترحات تكبل الحكومة مجددا بمزيد من الأعباء المالية التي يسعى رئيس الوزراء لتذليلها. حث إمام وخطيب جامع أبي حنيفة النعمان إلى اتخاذ تدابير وإجراءات لحماية ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة من تداعيات قرار خفض سعر الدينار مقابل الدولار، وللحد من عمليات المضاربة التي يقوم بها المضاربون من خلال شراء الدولار وبسعره الرسمي وبيعه بأسعار باهظة. أعلن النائب أحمد سالم السعدي حسم نحو 90% من الوزارات الشاغرة وبشكل نهائي، متوقعا التصويت على الوزارات المتبقية الأسبوع المقبل. وقال السعدي إن وزارة العمل لا حسمت لمحمد الموسوي من البصرة، والداخلية لياسر المالكي عن دولة القانون، والشباب والرياضة لصفاء الكناني، فيما آلت وزارة التعليم إلى حيدر بهاء عن دولة القانون. وأضاف أن محمد صاحب الدراجي سيتولى وزارة الذكاء الاصطناعي المزمع استحداثها، فيما يحظى نازا دوسكي مرشح الحزب الديمقراطي بمقبولية لتولي وزارة الإعمار، مع توقعات بشطر وزارة الثقافة والسياحة إلى وزارتين منفصلتين. أعلن مجلس القضاء الأعلى إلقاء القبض على مدير عام هيئة استثمار صلاح الدين بتهمة هدر المال العام. وأوضحت محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة إن عملية الاعتقال جاءت على خلفية خروقات في أحد المشاريع الاستثمارية بالمحافظة، مؤكدة تدوين أقوال المتهم وتوقيفه وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات لإكمال الإجراءات القانونية بحقه. أعلنت هيئة النزاهة الإطاحة بشبكة تضم 12 موظفاً في مديرية تربية الرصافة الأولى بتهم الاحتيال على المواطنين ووعودهم بالتعيين مقابل مبالغ مالية فضلاً عن التزوير. وأوضحت الهيئة أن الشبكة مارست هذه الأعمال منذ تشرين الثاني 2025، وشملت تزوير أوليات تعيين وتنظيم عمليات صرف رواتب لموظفين من دون الالتزام بالدوام الرسمي، مشيرة إلى ضبط 7 متهمين وصدور أوامر قضائية بحق 5 آخرين لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن ترامب لن يسمح بملاحقة المواطنين الأمريكيين، وأن الإجراءات تستهدف تقييد التعاملات مع المحكمة وقطع مصادر تمويلها والحد من قدرتها على العمل ضد واشنطن. وحذر روبيو من أن أمريكا ستواصل جهودها لتفكيك المحكمة ما لم يتم كبح أنشطتها. من جانبها، نددت المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، ووصفتها بأنها اعتداء على سيادة القانون والركائز الأساسية للنظام القانوني الدولي، معتبرة أنها تستهدف تعطيل عملها وترهيب الجهات المتعاونة معها. وأكدت المحكمة أنها لن تستسلم للضغوط، مشددة على مواصلة أداء مهامها رغم الإجراءات الأمريكية التي تهدد استقلاليتها وقدرتها على العمل.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

0: الضيفت والآخر من الرشيد FM.
1: من آداب استقبال الضيف في منزلك ألا تترك لحظة استقبالهم على باب البيت لأحد غيرك، واستقبلهم بابتسامة وترحاب، وعليك أن ترتدي الملابس المناسبة لاستقبال الضيوف، ولا تتركهم ينتظرون لمدة طويلة على الباب، وتتأكد من نظافة البيت قبل وصولهم، ومن أن درجة حرارة غرفة الضيوف تتناسب مع درجة حرارة الطقس، وتحدد ما سوف يتم تقديمه للضيوف أثناء الزيارة، وتتجنب تقديم أي شيء للضيف بفناجين أو أطباق مكسورة. وعليك أيضا أن تراعي الاستماع لحديثهم بكل اهتمام، وتجعلهم يشعرون بأنك سعيد بقدومهم.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد أف أم.

حب أوسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد دائماً.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب.